0: صدح ميلودا العايمة إن برنابح لغو قبكر أو لتيجي كر قفكي ديه جري برنابحة نلودي ديا برنابحي دولد واي أوغشا وانا أقلات هرانا وأوغشا هدانا وأوغشا ميلها سلغو برنابحة أو لو أقليها إن دادكو أسوو تغان أيال ربان نمانك معارتكا إن أي تغان بلشدة أي ربان إن أسوو بحلان أي كلها دلان إن تاسوحي كسوكي بلشي برنابح هوب لغد بسيتو أو قري الوار دينا ما برنابحة برنابح ميا متكاس وفوضو سيدي دبا فوضانا ها اقلاننا وحان لان هاي مدحدة اني هورة احترامي مدنيهين شرفي مدنيهين لكن بلشدة ايا مقالدان قدالها وعليننا دولدنا سيدي دو وضحادة المدي دانا مالنك استو فرنيها وضحادلكو ايا وضحاجوتكو دل كان واسعضي ودقاقي دورشو ودقاق قفي عضا
1: كاسي وحوا ها قدومي كحقين كأمنيك اي سياسة دي مامولك قبل كبنادر محمد أحمد ديريا يبو او ساك كهالليي مقالة دا مغدشو معارض كدنكو دو حيشيغين ان آن لو استين كرين قوب كليا بلس اي دونيان ان اي سيحورا قوب تي اي دونان اي هلك اي دونان ان اي اسوسو بحا كدقان ان عاكلا وحا سعودا دادالا اي ودان قار كميدا او دياشا دقن كاي مقالة دا مغدشو اي وهليان سياسيين كترسان بارلمان كاسوماليا كاسو اي كدونيان ان حيسد لقودجيو يدو معارض كلو وقالان ايه نيسو صباحية دا قبصدان تا بدل كيدان الدولاد دا لوغا فرديو ان اي امنيغا قعنويكا قيستو لغانا فوقادو وحكستو كينيكرا قعنك هادل ان عيادا سي ايا بوقضي قار كميدا قريها اي دقيه نوغامياش معاردكا وقار كودسو دقيه برتمها ايو بريغا مغالدا لما اوغا سيدا حال كبري او نقون دونو لكن وحيدد بداني سادالين ايان حدي سيدا حدا وحق قرشين ايان معاردكا يدولادو با اي ارنتو ادكان كرتو إبراهيم محمد عدن BBC مقدشو
2: أدوما أتسين إبراهيم أوربحين تاسي مقدشو خصودري هاتنا مريكنكا إذا مدى ملتريقا مريكنكا يا شيغين يهبين كي حلق قادين ورهرائي كتر ما من استفاع إسلامر كان يسور دين قنطال لكوة باليستيقا يدي أردوان دوريا لهين ولغو توري مراكيب إيوه دلالكا خليجكا كوة كامد هوا ويركن او لغو قادي شسيري دقش ميه كو تال مرين كورمس ايا سيدو شاقي تاليس كدحا مرايكن كستانتكم اها جواب لغا بحيي ويررو ايران اسكو دايدي اني كفلو يسابري قدحا حسين حسن ايا وربحين تاس وفاهن ايا
3: ايران ايا شايفتين اي قانتاليو ديارادان دوليا هلاهين اي درونسكا لو يقانو اي كو ارتيسا لغواتي غوكا عا امرايكن كو اللي هاي taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee Centcom ayaa sheegay in Tehran ay laba gantaal ku riday Kuwait iyo saddex gantaal oo Bahrain ah kuwaas oo dhamaan hawada ku burburay ama la qabtay sida ay sheegeen ciidanka military ee Kuwait ayaa markii dambe sheegay in droneska laga leeyahay Iran ay ku dhaceen garoonka diyaaradaha caalamiga ee dalkaasi taas oo sababtay burbur weyn oo dhismayaal iyo dhaawacyo soo gaaray tiradada duulimaadyada hawada ayaa la hakiyay subaxnimadii Arbacada afayanka wasaaradda difaaca سرعي قوتة سعود عبدالعزيز الله أو تايبي أيا ويركا كوتل ما مي مدقر در رأى وحو شغين داتكا داوع مي لسيه دري العافماد ويرردان أغدن بي أيا إيمان أيا يضو وضاد الذي حب جوجين تاي ودحي مريكن كي إيران أي هكاد قلين كدي مركي وضحا جودي دي لغدون يي إلا غصو أفجارو دقال كامدوين كابدان سعودي أي سن وحور مرا السمين دماتكي تضباتكن سنتيكوما يا شيكتين ويركا جزيرة دا قيش ملغو برتل مامي سدي حرون كان ترولو عيدان كا إيران اي ليهين عيدان كا إلا لذا كعان كا إسلامي إيران يا شيكين خلقال قلين تا أمنيغا مريكا هورمزا يقيمة علوسكو يا لندن تو كردردا ملتري أمريكان كا سنتيكوما يا سيدو كالي شيكتين إيران اي دور قنطالو بلاستيكا كوري دي دالكو يا لغوبل كا وحانا إيرادين لابا قنطالو إيران كسوري دي كويت ايا برتل مامي تكو دي غاري واي amma jidka ku burburay halka saddex gantaal oo loo riday dhanka Bahrain ay si degdeg ah u qabteen nidaamyada difaaca cirka ee Mareykanka iyo Bahrain Iran ayaa marar badan weeraro ku qaaday bartilmaameedyo ku yaala Bahrain iyo Kuwait halkaas oo ku yaalaan saldhigyo military oo Mareykanku leeyahay Gorsi hore ee Centcom ayaa sheegtay in ay weerareen oo howlgab ka dhigeen markab shidaal oo aan waxba siidin kaas oo ku sii jeeday Iran taasoo qayb ka ahayd cunaqabateenada badda ee Washington ku soo rogtay Marinka Hormuz taasi oo bilaabatay 13kii Abril diyaarad Mareykan ayaa gantaal nooca Hellfire ku riday qolka matoorka markabkan oo wata calanka Botswana kadib markii shaqaalihiisu ay iska dhagatireen digniino isdaba jooga sida ay sheegtay Centcom xisadan sii kordhaysa ayaa timi kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu todobaadkan dadka isaga dhaleeceeya u sheegay in Iran ay aad u doonayso heshiis isla markaana uu noqon doono heshiis wanaagsan oo Mareykanka anfaca warbaahinta Mareykanka ayaa hore u sheegtay in Trump uu codsaday wax ka beddel lagu sameeyo qodobada heshiis nabadeed oo suurtagal ah kadib kulan uu

0: سلام كمي تمسيو نيروبع فنو بي بي سي تقرنا انه اردرا نحمام ايوالا نمك الغال حيلي عمام مقاما قليتا ابونا ماتياس اب ارسي بزعواز تفت امك تلت امنتي انتايلوم
1: بإسران سلستان دماء كلتا مويتوم كاب اسلام وونس تقاتلو شما قلل لو تيوم دماء كساب حجي اي تقابو
2: كدما حجي قولعت كتيلو ملينا بعد ما متيل لهو
0: قد أميتير قائلن في السحاء أبا مدرخنات إنت أصله
3: قد ناي ولك أملختي ناي زي عالم أب سفل علي أخرنا عثنا عالمنا نزور بوزلو دفعن أدرعن أو ولك ثبات أب حورة ثبات أب مصحات ريقاتات ناي كلن هاقرات وناتي تمكرو ناي إيرفرا تمكرو
0: تناي مكتة تال منيستري تعنا إيرترانتي أب ديموكراسي أويت ريبابليك كونغو يوغاندا ترايزولو لبدا إيبولان مكلغال ودن كمزوت منغستاوي معكن زينا حبيران حلافي مكوت تارتا محلالف تحماموات تهاجر بهاجر درجة حيلي عمام قويمو ألو كمزبالة أتتبت أبي تكس دكتر أر برهانا كمزبالو أب تهاجر زلوا كلن هوسبيتالات بزعباء تحمام حبريتات وهيبوان ألو أب معرفو نفرتون مكوت أتاري رسنيز غوم بوتا تدالي لو جاشمس أتو نبتن بتحمام تتقلوا هجرات تقعيزهم انتانيرهم كحتتهم نيم مرمري زقلقل لابراتوري تدالي كمزلون دكتر عرايا حبيرو لو أبي تنقروا بتي كونغو زخونا هجرات زنبرو إيرتراين تنقاغل كقبرون ممرحيتات ككتاتلون التداريكتر تمحتينو أبي يوغاندان دوب سودانن بعسرتتات أشحات زغلطورو إيرتراين أبي رئسه كتماتات كامبالان جوان كمزنبرو يقلت بسنكزي كابن نابن أسمرا أتن كتماتات زملالسو جياشو وحدات يكونون ودبت عنا عالم زوتو حدش تبتب كم زملكتو متن موتن ملكفتن كابتا قديمو زتحبرة زتحتو كوينو متنحو تسفاهي بلو بمسارة زتخايدة متنعتي ابزنا حجي اللبعي كساب سوني حدا سنة ابزنا برا اوان تراي سوسا سبات بات حمام كم زموتو كرقا قلتن كلو بدمر سلستميتن اربعان اربعتن بات فيروس كم زتلخفو سمى زتعنا ديموكراسي اوت ريبابلي كونغو افليت امالو تلخي فوم كي كونو زتترترو ميتن عسر تشدشن كالو دمه مكتتال يقبرا لو مالو بوغن يوغان قطري استلخفوه ناب عسرت حمشه كبكبل انكالو متن موت كاب حدا سب احلف انزلو ودبت عنا عالم اتحمام عالم لخاوي هلتو تحدقا Public Health Emergency of International Concern مخانو دحريم اواجو نمك وتتارو حيال تعرتات يكاير كمزلو يفلت نفلم اوانا بشحن جعت ميتن سبعان شدشن ابا زاير نحجي ديموكراسي ويت ريبابليك كونغو زي تغلق الى ايبولا كاب منكع كنفزن كالوت عاليتات اهباين بستبقس فيروس زي سعب مخانيو زمن ودبت عنا عالم كم زبلو بيت حمام استلخفو سوات كموتو زلوهم تخلو 500 ميتاويتي قدم حجة

0: عشباري كجلم خانم استفردو سبات باكلت شحن عيسران كلتنا بتاب دوبا ومعرابة تركب زوبا عندو أربعان حدن أبلت أولو زنبيروس عبد كاتولي كايت بيت كريستيان بمغتالومين بموت قدسعوت وصين اللمزلو أبي علم لخو معرفه نفرت الكويت بستفت أما متقعتي إيران حدا سب كم زغت كم زغت لا تسمز تهجر حبيرو مابتي بسب على بونيفرتي استفت أما متقعتي كالوت لعل السوسة سبات وانك أسويلا مالو حلف نت نيت متقعتي زو سودو حيل ذات حلوة أسلم وصورة إيران حين نيتي قبل علي حانتي مركب نداد الدزيت قاشم مزت خير دبدب أمريكا مخون أفليت أم روسيا توقعات أزارو مبرع يوكرين بستفت أمام تقاتي شومون تزوات تغطيلهم كالو تعسر تقوسيلهم حانتي سب ألبونا فارتنا حانتي أبدو بسن تحرم هرامايهم أتوم قدية تغطيلهم روسيا بيوكرين تزتفت أمام تقاتي مخانو كتقلت إنكلا سرايت يوكرين ريتو كمهاب تغطي ومالو نايمو ودات الزينا أبه هندي بزقات أمام بارع حاوي بوحد عيسران حدن سبات مايتوم أبتي أبري سكت أمام دلهي زقات أمام بارع حاوي بزوحات كالو تقوسيلهم كمزلو وانتصابات حبيرهم بزوحات كابتوم قدية أفريق أينزر كبوم وطاعتنياتات مخانوم ستاكتا محبي رومان لوم بتكسب أو مسلات زيتر ألوه وعلى أوسلو فريدم فورم كلتشعن عسران شدشتان كبحده كساب سلسته سنة أبه نروي كايدا لو أزي مفراس ولك أملكي بزبل نعصر تشمون تكزيو زي كايد زلو مدب تتابغتي سب أو مسلات كازيت إنياتات سنت مبنياتات كيلاتات تكنولوجين هندستي بوليسيتاتن وزته زي إكابلو عالم لخاوي مدرخيو أبتي كداماي معلتي نايت مدرخ إرتراويت كازيت إنيا قد أميتن أبه وتهدرو بيت ما أسرتي مايسروات أسيرا زنبرد يرقى ألم فسها نا إرترا هولك أملكي قبل على السدرابيتات زاوجو تشكانا كويناتن بزبلا رستي مدرا أسمعا بزعباتو على أملكتنا نا إرترا ويتكت أميت يرقى ألم فسها الزراري بنا يولنا
1: نا معلم دريدة زقاب ويزر رخب ويعدلات نا مبه هالزفة إردان تاتات نا مسمع مدرخ تماشاش أقات أمين أنت كابتن ذات أم نخنا جرو كنا تتعدو من خلال صو أزعم تزيد عدل ذرخو سبعة كينة نب أطلت وعيدة اللهم عليك
0: تبوير قالم ذان تهون أكافي الكنيرك ما أم أنت إذا تكورين يروت مدرة
1: أنا إذا عم تزي تما مفرس ولد أملكي عندي زبل نيرو لازم تذان تتعب بقدر تام بتزوارن جدا ناي ولد أملختي ناي زي عالم أبسفل عليه خرنا عثنا عالمنا أبسفل عليه حجراتنا هجراتن نزور جوزلو دفعن أدرعن أول ثبات بحبرات ثبات أمزحات ديجات كلن هجرات فوناتي تمكرو نا إيركرا تمكرو مثل مثلي حبرات السب نايزي فورم بوجير كخاء أفلوت أو بزعباتي أب إيركرا ذل خونات أفلوت أنا معي ونحق الزام تكن قري تعديم سلزي تأ وشتيم ساعته وعثر كم تزول كيو دقيقة تقربت فتنكو أنا قد أم خينو أب زبادوبو ببعد قيحت توهلا عديت تماهير عابية كبعد قيحنا منك أبزلو قعزنا هيوتي مالتي نايدار قانا عدمي ملو خبها الزخيل بوحدات مسمرات إيخا أروفتينا بمنقد زانتاي قيرة نتي ناي إفتراخنطا نمقلات نتوات عناي إفتراويان نمكفال فتينا مالت
0: مبار كابتي زيل عالكيوم نت بتات كابها قرنا نتوات إناون إمباسيتات يسلينا يوم إلكنيركي إزي سقردو باوهم مفررح عبس سدت نزلو إفتراوي ندوم تسوك عبس كمي يتألولو
1: كيف تناخا سلزقونا سب كابها قرنا هاقر مدوية تمنقد فقو عزيز اللي خاونين إحنا إرسلين قن كيف تنا بحيلين ده أنا كافت أبعد كمست أبعدنا زقات منا شجرات كوادر زخيل كل شجرات كم زلوا إن فلتنا ريسك وسيدنا رك حديو مالس حديو خخون خالين كموتون خالين أبزي أجزاء كابز موسي فتين استحمسا مئتاوي تسكن تتعوثت فرق فرق يحيزو يونتي خلو أدرع كراغو فوز فتن مالتي خالي إذا نفتح التوهين مملاس أبزي دحر مبصح كاخاني كم دليت كاخت الزارب كم زيت خال كم دليت كاخت حسب كم زيت خال دليت كاخت قبر كم زيت خال كم زي سمعكا تسل خمزا لخا وحسنة بوتا خنزي لخا سمعكا زقبر معك نقراتي زلون أبنت فررح الله ناول كأسابة زربا مسيلو زول وبزع مفرح نيجي قتالو صاب شو تزحت تمثل مفرحة تالو كم أب أوروبا كم خبر خيو خلو اليوم مثلاً كم غيروا مها أب يمكن أبرو جل زبل حتى تكيك تخلقي كم خبر مفتانهم راح نمعت خاخر بشال كاي خالي مالسي كم عينة شجرات زحل تالو بكم وفرحوا من البط إلو فرحوا زي بمتو زعبس ويون أبتقوا عينة قال سمعت أو

0: سلام انقع بدحان نام مدب Essential English Conversation متأخم ازي نتمهاروك انق انجليزينيا ازي وادلاي زخون مدبيون انا تمسغن بحال ابنايلو مخفال بزعبا معاس حدار كمز مسرتكم كمي جيركم كمتعللو كتمهارو يخم حجي نقلال كلتا سبات بزعبا السمر عاولو اوان كنسمعينا
1: When did you get married?
2: I got married in 2002.
1: What's your wife's name?
2: Her name's Sarah.
0: إزي ميييت كفافيلنا بمغرب نختلا معمدو خنحقزوكم سلازخونا زخبد انت مسيلو اي تشاؤلو. بمجمرتا Emily نجاري مع سيخة تمر إخا إلى حتي تاتو. When did you get married? نزحرق سميعكم دقمو.
1: When did you get married?
0: Gary, أنا بخلت تشحن كلتن إيا تمر إيه إلو مليسو. I got married in 2002. ما عسكم التمر عخم نمنقر. I got married in. إلكم بمجمار إتا عمت مهرت توسخلو. عمت مهرت كننقر كلنا نقدم إتوم كلتة قدامت أحازات دحار إتوم صرفو كلتة بمهاب إنا نقربهم. نزوم سعبو أبنة تسمعو.
2: 1998 2012
0: كاب كل التشح كساب كل التشحن تشعت النزلو عمتات جن كي كفافلنا اتقصر بمولو إنا نقربو نزن سعبا قبل نتات نسمع
2: 2004 2008
0: حجي نز حرق سمعكم تقمو
2: I got married in 2002
0: Emily نجاري من يسن بعلت بيتك What's your wife's name إلى حاتي تاتو Wife بعلت بيت مالتيو نبع البيت دما husband إلنا نسميه سمعكم دقمو
1: What's your wife's name?
0: سما سارايو بمبال Gary ني Emily سنبع التبيتو نجيروا Her name's Sarah سمعكم دقمو
2: Her name's Sarah
0: قرم حجي نتزبلكم مو مسناي كالو أتسابات نمنلس أركت عماكم تسيني لكم سمعو
3: When did you get married?
4: I got married in 1980.
3: What's your wife's name?
4: Her name's Maria.
5: When did you get married?
6: I got married in 1995.
5: What's your husband's name?
6: His name's Sam.
4: When did you get married?
1: I got married in 2004.
4: What's your husband's name?
1: His name's Frank.
0: حجي دقيمنا خنفتنانينا. نتوم نا إنجليزينيا ملؤات حسابات سمعكم تقاموهم نفس وكف ملؤ حسابات حنساب كتسمع وايخم
1: When did you get married?
2: I got married in 2002
1: What's your wife's name?
2: Her name's Sarah